Jesus, Dominus Deus Universi, et in tua

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، حيا أطباء من القمة العربي في إذاعة الفاتيكان، ننقل إليكم برنامج العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: للحصول على السلام الحقيقي الذي يحتاجه العالم حاجة ماسة، علينا أن نتذكر أننا جميعا أبناء لأب واحد وإخوة في الإنسانية. إن فكرة أننا سنكون أكثر أمانا كلما زاد تسلحنا هي فكرة خاطئة، لأن قوة الله وحدها هي التي تمنحنا الأمان الحقيقي. هذا ما قاله المطران بول ريتشارد جالاجر، أمين سر دولة حضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنطقة.

0: المنظمات الدولية في القداس الإلهي الذي ترأسه يوم الأحد في رعاية سيدة النعمة بالعاصمة برايا في إطار زيارته لجمهورية الرأس الأخضر التي تستمر حتى 14 من أيار مايو الجاري. وفي عظته استعرض غالاغير تاريخ العلاقات بين الرأس الأخضر والكرسي الرسولي، متذكرا الاتفاقية الثنائية الموقعة عام 2013 التي توجت تعاونا طويلا بين الدولة والكنيسة المحلية، وهو تعاون يتجلى اليوم بوضوح في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية. وأشار إلى أن المفاوضات الجارية للتطبيق الكامل للاتفاقية ستسهم بالتأكيد في تعزيز وضع الكنيسة وحضورها في المجتمع، كما جدد التأكيد على حق الكنيسة وواجبها في إصدار حكم أخلاقي عندما تتعلق الأمور بالحقوق الأساسية وكرامة الشخص البشري، لا سيما وأن الكنيسة قدمت مساهمة تاريخية في تنمية الأمة منذ قرون، حيث تستعد أبرشية سانتياغو دي كابو فيردي للاحتفال قريبا بمرور 500 عام على تأسيسها. وأشاد سيادته بأعمال المحبة العديدة التي تقوم بها الكنيسة لرعاية الفئات الأكثر ضعفا، تحقيقا لرسالة المسيح القائمة على البشرى السارة بكرامة كل شخص ولا سيما الفقراء. وأضاف أن هذه الرسالة تتحقق في ظل الحرية التي تضمنها الدولة، معربا عن امتنانه الصادق للسلطات المحلية على التعاون البناء لمصلحة المجتمع بأسره. وسلط المطران غالاغير الضوء على الروابط الدائمة بين الدولتين والمبنية على الاحترام المتبادل، مؤكدا أن الهدف الأسمى يبقى خدمة الشخص البشري لتمكينه من ممارسة حقوقه وأداء واجباته بشكل كامل. وفي تعليقه على إنجيل يوحنا أوضح أن المحبة تولد المحبة، وأن حفظ الوصايا هو استجابة لمحبة الله المجانية التي تفيض علينا رغم ضعفنا ونقائصنا وخطايانا. واستشهد بكلمات القديس جون هنري نيومان ليختتم بأن الله محبة وقد خلقنا على صورته ومثاله، لذا فإن الحب هو جزء لا يتجزأ من طبيعتنا. وتابع رئيس الأساقفة موضحا أن الكنيسة تستجيب لهذه المحبة من خلال إعلان حقيقة الإنجيل والعمل الملموس في مجالات الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية، ليس لتحقيق مكاسب زمنية بل لمصلحة البشرية جمعاء. وانطلاقا من حرصها على التنمية البشرية المتكاملة، تعلم الكنيسة مبدأ التوزيع العالمي للخيرات، وتؤكد على حق كل فرد في الوصول إلى الاحتياجات الضرورية لنموه، معتبرة ذلك حقا طبيعيا متجذرا في الكرامة الإنسانية يسبق أي نظام قانوني، وتتطلب ممارسته وجود نظام عادل يقوم على معايير مشتركة على المستويين الوطني والدولي. وإذا كان الله قد كشف عن محبته في الخلق والتجسد، فقد قدم في موت المسيح وقيامته البرهان الأسمى على ذلك. وبما أننا مدعوون للعيش في المحبة، فإن ذلك يتجلى بشكل ملموس في الطاعة. وخلص المطران غالاغير إلى القول إنه إذا كان الرب لم يعد بحياة خالية من التحديات والصعوبات، فقد أكد أيضا أنه لن يتركنا وحدنا أو يتامى، واعدا بعطية السلام التي ليست مجرد غياب للنزاعات أو المشاكل، بل هي ملء الحياة والخير.
1: في كلمته الافتتاحية للقاء الثامن بين دائرة الحوار بين الأديان والمعهد الملكي الأردني للدراسات الدينية الاثنين 11 من أيار مايو، وعقب ترحيبه بالضيوف، توقف الكاردينال جورج كوفاكاد عميد الدائرة الفاتيكانية عند أهمية الموضوع الذي اختير محور لقاء هذا العام، وهو الرأفة والتعاطف الإنساني في العصر الحديث. وأضاف أن هذا اللقاء يريد في عالم تطبعه انقسامات عديدة أن يحمل شهادة على قناعة متقاسمة، ألا وهي أن الكرامة البشرية والعناية بمعاناة الآخرين يشكلان لغة شاملة ودعامة أساسية في تقاليدنا الدينية. وأراد الكاردينال كوفاكاد التذكير هنا بما كتب البابا فرانسيس في الرسالة العامة فراتيلي توتي: لقد تقدمنا في جوانب عديدة، لكننا أميون على مستوى مرافقة ورعاية ومساندة الأشخاص الأكثر هشاشة وضعفا في مجتمعاتنا المتطورة. وتابع عميد دائرة الحوار بين الأديان أن هذه الكلمات تسائلنا وتدعونا إلى أن نعيد اكتشاف الحكمة المنسية، تلك التي لا تختزل الآخر إلى شيء مجرد بل تعترف به في هشاشته الملموسة. تطرقت المداخلة الافتتاحية بعد ذلك إلى أن

0: ليلتقي فيه بالشكل الأعمق الإنسانية والإيمان، وحيثما تصبح بالشكل الأعمق الإنسانية والإيمان، وحيثما تصبح معاناة الآخر دعوة الإنسانية والإيمان، وحيثما تصبح معاناة الآخر دعوة ويصبح كل إنسانية والإيمان، وحيثما تصبح معاناة الآخر دعوة ويصبح كل شيء محبة، وحيثما تصبح معاناة الآخر دعوة ويصبح كل شيء محبة، وتصبح الرأفة معاناة الآخر دعوة ويصبح كل شيء محبة، وتصبح الرأفة وكما كتب البعوة ويصبح كل شيء محبة، وتصبح الرأفة وكما كتب البابا فرانسيس في الوثيقة كل شيء محبة، وتصبح الرأفة وكما كتب البابا فرانسيس في الوثيقة المذكورة، وتصبح الرأفة وكما كتب البابا فرانسيس في الوثيقة المذكورة إلزاما ملموسا، توقع لمس مرافقة وتقاسما. ووصل عميد إرام مشيرا إلى أن يسادته ومن خلال سر التجد لم فقط مع الصالح أيضا مع الشخص المعاني، وأضاف أن الإنجيل يقن هذا في شكل هو الأثر بساطة له الأثر مساءلة من جهة أخرى، وذلك إشارة إلى كلمات يسوع أني جعت عمتموني كنت مريضا تموني. وأضاف الكاردينال أن دينامية فقه هذه تجد لها أصدى عميقة في التقاليد الإسلامية أيضا من خلال مفهومها الذي يعكس شكلا من شفقة يتم بالحنان والفاعلية والزام، ومن وجهة نظره ليست الرفة أمرا مجرد بل يتم التعبير عنها من أفعال تضع ملموسة، وأشار في هذا السياق إلى الصدق والزكاة والتي هي من بين جائز الإيمان. وتابع التقاليد الإسلامية تؤكد هكذا أن الإيمان الصادق لا يمكن أن يصل عن العناية ضعفاء. وأضاف الكرد أن لقاء الفرة لا ينظر إليه كواجب هشي كمكان تميز للصور الروحية والحقيقي. وضوء هنا على أن الرأفة في كل من الإسلام والمسيحي تصبح إلما ملموسة لصالح أشخاص أكثر هشاشة. وفي مداخلته تحية للثامن بين دار بين الآن والمعهد المسيحي للدراسات الدينية، قال كاردينال جورج كوفاكاد عميد الفاتيكانية إن هذا اللقاء يذكرنا بأن رغم اختلافنا يوحدنا الواجب ذاته، أي عدم إبعاد النظر عن المعاناة البشرية. وتابع الرأفة ليست مجرد شعور عابر بل هي مسؤولية ومر حقيقة، وبشكل أكثر هي المكان الذي يسمى فيه الله فيه ومن يعاني. ثم أعرض الدائرة عن أمله أن يكون هذا اللقاء على رجاء وفسحة لحوار مثمر زاما مدجا من أجل كرامة كل شخص بشري.
1: معجزة عظيمة تحت هذه الغرفة، جمل يمر من ثقب إبرة. هذه العبارة بلورينزو ميلاني قالها قبيل وفاته عام 1967 مسجدا بالمفارقة الجيلية في إنتا، تلص بدقة ما شهدته كاتدرائية نيسولية في إسطنبول في وقت تأخر من بعد ظهر السبت 9 أيار مايو. فبعد الساعة 6 مساء بقليل انطلق موكب طويل نحو المذبح للاحتفال بالخارستية بمناسبة السنوية الأولى لبابا لاون الرب الذي تم في 8 مايو عام 2025. أقيم القداس بتنظيم من النائب الرسولي في إسطنبول المونيور ماسيميليان نورو، ورأسه السفير اللوي في تركيا وأذربيجان وتركمانستان رئيس الساقفة مريك سولشينيس بمشت عدد من الأساقفة اللاتين وغير اللاتين ونحو 15 كاهن. وقعي لإلقاء العظة القسطنطينية المسبرت الماوس الأول محاطا بممثلي بطن أرثوذكسية وعضاء وفده. قد يبدو احتفالا عاديا إلا أن مشاركة مؤمنين من كنيسة أخرى في الإفسية الكاثوليكية تبقى دائما لحظة مؤثرة، إذ تتحول إلى اختبار لمسيرة المسكوني لا سيما في العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية، وقد تجلس في تات من اللغات التي تعبر عن المسيحية في تركيا، حيث امتزجت الألحان اللاتينية بلغات الشعوب الأخرى، وترتب القداس بالإنجليزية وقراءات بالفرنسية والتركية، وصلاة المؤمنين الإيطالية والإسبانية أخرى في إشارة الحضور الدولي لهدف. ولم يكن غريبا أن تصدر واجهة الكنائية المكرسة روح القدس حتى تمثل يوم العنصة. وبفعل بدأت عظة البطريرك برتلماوس بالتحية الشرعية التقليدية في زمن الفصح سيح قام ليرد الجميع بصوت واحد حقهم. وفي كلمته باللغة الإنجليزية أعرب برتلماوس عن سعادته الخاصة بانضمامه إلى الجماعة الكاثوليكية الرومانية في إسطنبول لإحياء

0: الذكرى السنوية الأولى لانتخاب رئاسة البابا ليون العاشر قيقن العزيز في المسيح. كرى مباشرة بابا فرانسيس قائلا: الذي يواصل الصلاة من أجله، مختما بتمنيات بأن تكون ذكراهم أبدا. وفيما يخص التحديث قال البطريرك: لا يسعنا إلا أن نشكر الله على التقارب العميق الذي لا يزال يلهم كنيستين الشقتين في روما والقسطنطينية. ووصلة الماوس المسيحي بدأت عام 1964 باللقاء النبوي بين البابا السادس والبطريرك المسكوني أغوراس بأسيرة لا عنها، ما ذكر بالزيارة السولية الأخيرة التي قام بها بابا ليون الرابشر بمناسبة الذكرى المئوية 17 للعينيقية الأول، وتحديدا في القديس أندراوس رسول شفيع القسطنطية. وحول المسار المسكوني، أوضح جهود الكنيستين الشقتين ليست مجرد إجراء شكلي أو عبثي، بل تهدي استعادة الوحدة التي لم تحقق بعد، مشددا على العمل المسكوني يجب أن يكون أفق الحياة للكاثوليك والأرثوذكس معا. وقد تم هذا اليوم المشهود بتلاوة صلاة الساعة السابعة التي امتزج من بعيد صدى المؤذن، كأن الحوار المسيحي ينفتح على الحوار بين الأديان ليجعل الرجال والنساء يشعرون أكثر فأكثر بأن أخوة في الإنسانية ومؤمنون إله الواحد.
1: بمناسبة مرور عام على بيت حبرية قداسة البابا ليون الرابع عشر، وكما أفاد وكالة سي الإيطالية الكاثوليكية أنباء، ذكر رئيس أساقف أسونسيون باراغواي الكاردينال أدالبرتو مارتينيز فلوريز في عظة ألقاها خلال توسيه القداس الهي في 8 مايو، ذكر أن قداسة بابا ليون العاشر تدعى باستمرار لذي من السلام. هذا وبمناسبة مرور من على بداية حياة البابا ليون الرابع عشر، وكما أفاد وكالة الإيطالية الكاثوليكية الأنباء، والشانجلس أساقة المكسيك رسالة سلط فيها بشكل خاص عداءات الأب القداس من أجل السلام والأخوة. إلى ذلك وبمناسبة مرور عام على بداية حبرية البابا ليون الرابع عشر، وكما أفادت وتسير الإيطالية الكاثية للأنباء واللجنة الدائمة لمجلس أساقفيلي رسالة في 8 مايو، ذكرتها بحكمة الأب الأقداس في قصة بداية حبريته مسلطين الضوء على كنيسة الرسالة. إلى ذلك وبمناسبة مرور على بداية حبرة البابا ليون الرابع عشر، مجلس أساقفة الأرجنتين رئيسا في 8 مايو تضوء في على نت الأب الأقد من أجل الإسلام. وكما أدت ولا تسير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، شار الساقف الأرجنتين بشكل خاص إلى أول رشاد رسمي لقداسة البابا ليون الرابع عشر بعنوان إلكسيتي في محبة الفقراء. وكان الأقدس قد وقع هذا الرشاد الرسولي في 24 أكتوبر في عيد القديس سيس الأسيسي، ويتم تسليط الضوء في هذا الرشاد الرسولي 121 نقطة على أنه لا يمكن فصل الإيمان عن محبة الفقراء، ويتم تشديد الرابط القوي بين محبة الله ومحبة الفقراء. وقد تم تقديم الإرشاد الرسولي بابا ليون الرابع عشر عنوان ديلكسيتي في محبة الفقراء خلال مؤتمر صحفي عقد في 9 تشرين الأول أكتوبر في دار الصحافة التابعة للسي الرسولي، تخللته مداخلة لعميد الدائرة الفاتيكان لجهة التنمية البشرية المكاملة كاردينال مايك تشيرني. وأشار مجلس وقفة الأرجنة إن تعليم قداسة البابا ليون الرابع عشر يشجع الالتزام الرعوي ويدعونا نكون كنزا قريب من الفقراء. هذا وبمناسبة مرور عنا على بداية حبر قداسة البابا ليون الرابع عشر، والشهامس وأساقفة البرتغال رجالة أما فيها تسليط الضوء بشأن خاص على كلمات الأب الأقدس من على شرفة بازل القديس بطرس

0: في الثامن من أيار مايو 2025. السلام معكم عنا. وأفادت وكالة سي الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، ذكر أيضا مجلس أساقفة البرتغال في زيارة قداسة البالون الرابشر الرسلية للقارة الأفريقية، ذلك من 13 حتى 23 من نيسان الفائت.
1: نضحد مجالس أساقفة أوروبا من 7 مايو في روم لقاء للناطقين باسم مجالس الأساقفة بعنوان كنيسة في أوروبا ورسالة رقية. وقد ضاف هذه المباراة مجلس أساقفة إيطاليا في القلب المدس الحبرية. وخلال افتتاح اللقاء كان مداخلات عدة بينها مداخلة للأمين العام لمجلس أساقفة إيطاليا فران جوزيبي باتوري رئيس أساقفة كالياري ولمدير المكتب الوطني للاتصالات الاجتماعية في المجلس فينشينسو كورا. وكانت تمة الافتتاحية اللقاء اتحاد مجلس أساقفة أوروبا فران جينتشاس رئيس أساقفة فيلنيوس الذي شدد على العالم الرقمي ليس عالما موازيا بل هو أرض حقيقي يسكنها أشخاص حقيقيون بتساؤلاتهم وجراحهم أمالهم وتطلعاتهم. وتابعنا في مكان الارتهادة تدعى الكنيسة أوروبا إلى تجد بتواضع وحق إبداع. أراد رئيس الاتحاد من جهة تسليط الضوء ضرورة أن تتصالات الكنيسية محورة حول الشخص البشري وأن تعزز اللقاء والثقة وريكا بدلا من الاستقاب والانقسام. هذا وشارك جلسة العمل أمين الدائرة الإيكانية للإطلاعات المتران نوسيو أدريان روس وتحث في مداخلة أن الرسالة الرقية تعني مجرد استلام التقنيات وإنتاج المحتويات بتكمن في الطريقة التي بها الكنيسة الإنجيل اليوم. أضاف أن الأشخاص يعيشون ويصلون ويبحثون معنا في الفتحات الرقمية أيضا وأن الإنسان مدعوة إلى أن تسكن هذه الفسحة بصدق ومعنى. وفي جلسة العمانية والتي حرت حول الاصطناعية بين المشاركة ميثيو هاري ساندرز مصور رئيس مجلس دارة لونغ الشركة المورة لمنتج الذكاء الاصطناعي ومؤسس ماجستير اي اي حرك الإجابة الرئيسية المكرس كنيسة الكاثوليك على الصعيد العالمي. وفي مداخلته والتي تحرت حول رسالة كنيسة في حتى الذكاء الاصطناعي أوضح أن الذكاء الاصطناعي يشكل فقط تغيرا تكنولوجيا بل أيضا تغيرا ثقافيا قادرا على أن يؤثر بشكل عميق على الطريقة التي يفهم بالأشخاص الواقع. وتابع أن الذكاء الاصطناعي ليس حايدا يجب توجيهه إلى رؤية سليمة للشخص البشري. تشجع العاملين في مجال الاتصالات الكسية على القيام بدور فاعل في فهم هذه الأدوات ودمجها في رسالة كنيسة.
2: استضافت مدينة القدس مساء الماضي افتتاح معرض أنا الأخيس 8 عام من مغامرة كبرى تقيم في دار المخلص. تأتي هذه المبادرة ضمن مسيرة اليوم الفرنسيسكاني الذي يحيي ذكرى 800 عام على وفاة القديس فرانسيس الأسيزي. نظم في الأصل مناسبة الدورة 40 الصداقة بين الشعوب في ريميني، ثم أعادت حيث الأراضي المقدسة تقديم في المدينة المقدسة بهدف تقديم قراءة جديدة ليأتي فقير أسيزي. وضحت حراسة الأراضي المقدسة أن الحدث معرض فني بالمعنى التقليدي، بل هو ما صمم لفقط الزائر للتعرف عن قرب على الخبرة الإلهية والروحية قديس فرانسيس وإعادة اكتشاف قيم المحبة والأخوة. شارك في حفل الافتتاح من الرهبان والعلمانيين معة المحلية إلى جانب ممثلين عن السلك الدبلوماسي من بينهم السفير البابوي المطران جورجيو لينغوا والقنصل العام إيطاليا دوميكو بيلاتو. افتتحت الأمسية بفقرة ملقية لجوقة حي الأرض المقدسة تبعتها كتون ترحيبية لس الأراضي المقدرة الأب فرانشيسكو يلب الذي أكد أنية الرسالة الفرنسيسكانية كدعوة لحياة أصيلة وحرة وإنسانية بامتياز، كما تثاكل من أخ إنريكو رانو والأخ فرانشيسكو فيولي اللذين ينتميان لعائلتين فرنسيتين مختلفين، حيث كما رؤان روحانية القديس فيس مع تركيز بشكل خاص على قيم الفقر والحياة الأخوية والدعاء. وفهم عرض رسالة فيديو لخ لوكا دي باسلي شرح في معنى العميق للأب الذي رأى من الرغبة في جوز الرؤى المختزلة للقديس فرانسيس، فمن تالي وصيته لا يزال القديس يخاطب إنسان مهن إلى درب الأخوة تلام، وهو درب تشتل حاجة إليه في وقتنا الحاضر.

0: يمكن اختزال الصوت النفسية في مدية سريعة أو طنية بحتة. فالتوجهات الفرويدية تؤكد كرامة المتصلة لكل بشري ووحدته وقته الاجتماعي طبيعة. وبناء عليك فإن الهشاشة النفسية لا تتطلب علاج فحسب، بل تستوجب التعرف والمرافقة وبث الأمل. وتأتي هذه الرؤية ضمن وثيقة الصحة النفسية في أوروبا، نداء أجل الرعاية التي نشأتها مؤخرا لجنة مجالس خفية في الاتحاد بي، هدف تقديم مقترحات وتوصيات ملموسة لصناع القرار السياسي وهات المعنية انطلاقا من مبادئ الأساسية للعقيدة الحية للكنيسة، مثامة الإنسانية خير العام والتضامن مع طرح رعاية الصحة النفسية كمسؤولية جماعية ونطاق. تشدد الوثيقة على أن كل شخص ولا سيما يعانون من الوحدة والضعف والتهش يتمتع بكرامة ذاتية لمس، داعي إلى التعامل مع الوحدة بوصفها أولوية قصوى في مجال الصحة العام. كما تحث عزيزي دعم الأسرة مع التأكيد اجتماعات الرعاية الأولية، حيث تبنى العلاقات الإنسانية والمتبادل بشكل خاص، مشير إلى أن الشبكات المجتمعية القائمة على الإيمان تجسد قيمة تضامن بأبهى صغرها وتضمن عدم تركه فرد فيها. وقد عدت لجنة الأخلاقيات تابعة لجنة مجلس الأسرة الاتحاد الأوروبي هذا النص لمواكبة النقاش العام والسياسي المتزايد في أوروبا حول هذا الملف، حيث تزامنه مع الأسبوع للصحة النفسية الذي على بناء المجتمع والمرونة أساسات شاملة، متبنيا نهجا شموليا يضع الكرامة الإنسانية في صدارة الاهتمام. بين القضايا التي تناولتها الوثيقة برز في التحول الرقمي، حيث التأكيد على ضرورة ضمان أن تظل التقنية وسيلة لدعم العلاقات الإنسانية الحقيقية لا بديلا عنها، مع حماية الخصوصية وتحت الهشة مثل الضارة للرنة الغير منضبطة. كما تضمنت التوصية دعوة لتعزيز دعم النساء خاصة اللواتي تولين مهام الرعاية، الاعتراف بوزن مهامتهن الاجتماعية وفي مأوى المهاجرين اللاجئين. شددت الوثيقة على ضرورة معالجة أزمات الإنسانية للاندماج الاجتماعي والمسار والدين اللغوي دعم المجتمعي. وأخيرا رز مبدأ حياة الحياة كإطار جاء مع إعادة الرعاية الطبية التي تحفظ أزمة الإنسان حتى الوفاة الطبيعية، بمشمل المقر الروحية دعم النفسي والاجتماعي.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرة بارية قدمناها لكم من إذاعة فاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لاودور إيسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا لهون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: لقد أراد المجمع الفاتيكاني الثاني تخصيص الفصل الأخير من الدستور العقائدي في الكنيسة نور الأمم لمريم العذراء، فهي تعرف بصفتها عضوا ساميا وفريدا تماما في الكنيسة وكصورة لها ومثال فائق في الإيمان والمحبة. تدعون هذه الكلمات لنفهم كيف يمكننا أن نرى في مريم التي قبلت وولدت ابن الله المتجسد بعمل الروح القدس مثالا وعضوا متميزا وأما للجماعة للكنسية بأسرها. أضاف الحبر الأعظم يقول: من خلال استسلامها لعمل النعمة الذي تم فيها وقبولها عطية العلي بإيمانها وحبها العذري، تظهر مريم كمثال كامل لما دعيت الكنيسة كلها أن تكون عليه، خليقة كلمة الرب وأما لأبناء الله المولودين بروح الطاعة لعمل الروح القدس. تابع الأب الأقدس يقول: بما أنها المؤمنة بامتياز والتي تقدم لنا الشكل الأكمل للانفتاح غير المشروط على السر الإلهي في شركة شعب الله المقدس، فإن مريم هي عضو متميز في الجماعة الكنسية. وأخيرا، بما أنها تلد أبناء في الابن محبوبين في المحبوب الأزلي الذي جاء بيننا، فإن مريم هي أم الكنيسة جمعاء التي يمكنها أن تتوجه إليها بثقة بنوية ويقين بأنها تسمع وتحفظ وتحب. أضاف الحبر الأعظم يقول: يمكن التعبير عن مجموع هذه الخصائص لمريم العذراء بوصفها المرأة الأيقونة للسر، فبكلمة امرأة نبرز الواقعية التاريخية لابنة إسرائيل الشابة هذه التي أعطيت لها نعمة عيش الخبرة الاستثنائية بأن تصبح أما للمسيح المنتظر. أما بتعبير أيقونة، فنحن نؤكد على أن الحركة المزدوجة للنزول والصعود تتحقق فيها، ففيها يتجلى الاختيار المجاني من قبل الله بقدر ما يتجلى قبول الإيمان الحر به. مريم هي إذن المرأة الأيقونة للسر، أي لتدبير الخلاص الإلهي الذي كان خفيا في السابق وأعلن بملئه في يسوع المسيح. تابع الأب الأقدس يقول: لقد ترك لنا المجمع تعليما واضحا حول المكانة الفريدة المحفوظة لمريم العذراء في عمل الفداء، وذكر بأن يسوع المسيح هو الوسيط الوحيد للخلاص، وأن والدته القديسة لا تحجب أو تنقص من هذه الوساطة الوحيدة للمسيح، بل تظهر فاعليتها. وفي الوقت عينه، فإن العذراء الطوباوية التي سبق أن خصصت منذ الأزل في تدبير تجسد الكلمة لتكون أماً لله، قد تعاونت بطريقة استثنائية في عمل المخلص بطاعتها وإيمانها ورجائها ومحبتها المتقدة لإعادة الحياة الفائقة الطبيعة إلى النفوس، ولهذا السبب صارت لنا أما في رتبة النعمة. أضاف الحبر الأعظم يقول: في مريم العذراء ينعكس أيضا سر الكنيسة، ففيها يجد شعب الله تمثيلا لأصله ومثاله ووطنه. في أم الرب تتأمل الكنيسة سرها الخاص، ليس فقط لأنها تجد فيها مثال الإيمان العذري والمحبة الوالدية والعهد الزوجي الذي دعيت إليه، بل وأيضا وبالدرجة الأولى لأنها ترى فيها نموذجها الأصلي والصورة المثالية لما هي مدعوة لتكون عليه. تابع الأب الأقدس يقول: كما ترون، فإن التأملات حول العذراء الأم الواردة في دستور نور الأمم تعلمنا أن نحب الكنيسة ونخدم فيها إتمام ملكوت الله الآتي والذي سيتحقق بملئه في المجد. لنسمح إذن بأن يسائلنا المثال السامي لمريم العذراء والأم، ولنطلب منها أن تعيننا بشفاعتها لنجيب لما يطلب منا من خلال مثالها. هل أعيش انتمائي للكنيسة بإيمان متواضع وفاعل؟ هل أرى فيها جماعة العهد التي وهبني إياها الله لأبادل حبه اللامتناهي؟ هل أشعر بأنني جزء حي من الكنيسة في طاعة للرعاة الذين أقامهم الله؟ هل أنظر إلى مريم كمثال وعضو أسمى وأم للكنيسة وأطلب منها أن تساعدني لأكون تلميذا أمينا لابنها. وختم البابا لاوون 14 تعليمه الأسبوعي بالقول: أيها الإخوة والأخوات، ليمنحنا الروح القدس الذي حل على مريم ونبتهل إليه بتواضع وثقة أن نعيش هذه الحقائق الرائعة بملئها. وبعد أن تعمقنا في الدستور العقائدي نور الأمم، لنطلب من العذراء أن تستمد لنا هذه النعمة، أن ينمو فينا جميعا حب الكنيسة الأم المقدسة. آمين. بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس الجامعة الكاثوليكية البوليفية سان بابلو، وجه قداسة البابا لاوون 14 رسالة إلى جميع أعضاء الجماعة الجامعية. كتب فيها: بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس هذه الجامعة الكاثوليكية، أود أن أوجه تحية إلى جميع المنتمين لهذه المؤسسة. إن إحياء ذكرى مرور 60 عاما يسمح لنا باستحضار مسيرة مثمرة من الخدمة للكنيسة والمجتمع. تابع الأب الأقدس يقول إن الجامعة في جوهر هويتها لا تقتصر على كونها مركزا للتنشئة التقنية أو مجرد فسحة لإنتاج معرفة نفعية، بل هي قبل كل شيء جماعة أكاديمية تساهم بطريقة صارمة ونقدية في حماية وتنمية الكرامة الإنسانية والإرث الثقافي من خلال البحث والتدريس ومختلف الخدمات التي تقدم للجماعات المحلية والوطنية والدولية. لذلك فإن الجامعة قد وجدت لتعزيز تنشئة متكاملة للشخص، لأن التربية الحقيقية يجب أن تعزز تنشئة الشخص البشري، سواء في ضوء غايته القصوى أو من أجل خير الجماعات المختلفة التي يكون الإنسان عضوا فيها. وفي هذا الأفق تعزز بتناغم القدرات الفكرية والأخلاقية والحرية المسؤولة والالتزام بالخير العام، لتنشئة أشخاص قادرين على التفكير بصرامة والحوار بانفتاح والعمل باستقامة. من هنا أضاف الحبر الأعظم يقول: نفهم بعمق خاص الشعار الذي يميز صرحكم الدراسي: الحقيقة في المحبة. إن هذا التعبير هو خلاصة بليغة للرسالة الجامعية التي تنطلق من الإيمان. فبالنسبة للتقليد المسيحي، ليست الحقيقة مجرد مثال فكري أو مفهوم مجرد، بل تجد هويتها في شخص يسوع المسيح نفسه، الذي كشف عن ذاته بأنه هو الحق، وهو الذي يكشف للإنسان عن ذاته كشفا كاملا ويبين له سمو دعوته. ومن هذا المنظور فإن الحقيقة التي يتم البحث عنها بصرامة فكرية وأمانة علمية تجد في المحبة أفقها ومعيارها الأسمى، لأن قول الحقيقة بالنسبة للمسيحي هو فعل محبة يبني ويشفي ويوجه الشخص نحو ملئه. إن الاعتراف بأن للحقيقة وجها شخصيا وبعدا علائقيا يحمي المعرفة من أن تصبح أداة للهيمنة أو الإقصاء أو مجرد نفعية، ويوجهها بدلا من ذلك لخدمة العدالة وكرامة كل كائن بشري، ولا سيما الأكثر ضعفا. هكذا تابع الأب الأقدس يقول: يعبر شعار الحقيقة في المحبة عن دعوة جماعة أكاديمية تطمح إلى دمج المعرفة مع الحياة، والذكاء مع الأخلاق، والإيمان مع العقل، والتمييز الأكاديمي مع المسؤولية المدنية. وبالتالي ينظر إلى البحث والتدريس والتنشئة المهنية كخدمات وليس كغايات منغلقة على ذاتها، تهدف إلى بناء مجتمع أكثر إنسانية وعدلا وانفتاحا على السمو، حيث تبقى المعرفة دائما في خدمة الإنسان. وفيما تحتفل الجامعة الكاثوليكية البوليفية بمرور 60 عاما على وجودها، هي مدعوة للنظر بامتنان إلى الطريق الذي سلكته ولتجديد التزامها بشجاعة في هذه المهمة. ففي سياق ثقافي مطبوع بتجزئة المعرفة والنسبية واستغلال العلم، يظل شعار الحقيقة في المحبة معيارا للتمييز الأكاديمي والرعوي، وبرنامجا طموحا للمستقبل تدعون فيه لتكون نور العالم. وختم البابا لاوون 14 رسالته بالقول: وإذ أوكل النشاط الأكاديمي والجماعي والتنشئة في هذه الجامعة إلى الشفاعة الوالدية لمريم العذراء الكلية القداسة كرسي الحكمة، أستمطر عليكم من كل قلبي فيض البركة الرسولية بكل مودة وامتنان.
2: في جامعة سابينسا بروما يترقب الطلاب بشغف زيارة البابا لاوون 14 المقررة في 14 من أيار مايو، حيث تتحول أروقة الجامعة إلى خلية نحل من الاستعدادات الروحية والمعنوية. وبالنسبة لهؤلاء الشباب، لا تمثل الكنيسة الجامعة مجرد مبنى ديني، بل هي بيت حقيقي وملاذ آمن، خاصة للطلاب المغتربين الذين وجدوا فيها العائلة التي افتقدوها بعيدا عن ديارهم. تعد سابينسا أكبر جامعة في أوروبا، وهي مختبر حقيقي للقلوب البشرية يضم 125 ألف طالب من مختلف أنحاء العالم. وفي قلب هذا الصرح تسعى الكنيسة الجامعة لتقديم نهج إيماني يتناسب مع عقلانية القرن الحادي والعشرين، يجمع بين الفكر والروح. تقول إحدى الطالبات إنها لم تعش أبعاد الإيمان داخل أسوار الجامعة خلال دراستها السابقة، لكنها اليوم تشعر بوحدة داخلية وهي ترى زملائها يشاركون البحث عن معنى أعمق للحياة، وتعبر عن انبهارها بزيارة البابا المرتقبة قائلة إن حضور البابا في هذا الصرح الأكاديمي يمنح الشباب أملا كبيرا في المستقبل. وفي الطابق السفلي للكنيسة توجد قاعة دراسية دائرية واسعة أصبحت نقطة تحول للكثيرين، تحكي بياتريس الطالبة القادمة من جزيرة بانتيليرا كيف كانت تشعر بأنها غريبة أبدية بسبب كثرة التنقلات، لكنها وجدت في هذا المكان انتماء وصفته بقولها: هنا آتي عندما أتألم وعندما أخاف وعندما أكون سعيدة. لقد ساعدها هذا المكان على اكتشاف هويتها كابنة منتشرة إياها من عزلة السنة الأولى التي وصفتها بزقاق مظلم بلا ضوء. لا يختصر دور الكنيسة على الدعم النفسي، بل يمتد لدمج الإيمان بالواقع العملي. يروي طلاب آخرون تجاربهم في العمل التطوعي مثل جمع الألعاب الأطفال المرضى أو زيارة السجناء. أحد الطلاب العاملين أشار إلى أن التواجد في هذا الفضاء إعادة إشعال شغفه بالدراسة، فصارت الكتب تحمل مذاقا أبديا بالنسبة لهؤلاء. العلم والإيمان ليسا عالمين منفصلين، بل هما جناحان يحلق بهما العقل البشري نحو الحقيقة. من جانبه يوضح نائب كاهن الجامعة الأب كلاوديو تاليا بيترا إن التحدي لا يمكن في جذب الشباب، بل في فهم لغتهم ومشاركتهم قلقهم الوجودي، ويؤكد أن الهدف هو خلق توليفة بين حكمة الله وحكمة البشر، مستلهما من فلاسفة ولاهوتيين مثل القديس أغسطينوس وتوماس الأكويني، الذين علموا أن المعرفة وحدة لا تتجزأ، ويرى أن مهمة التعليم هي إخراج أفضل ما في الطالب ومساعدته ليكون الشخص الذي خلق ليكون عليه. ومع ذلك لا يخلو الواقع من آلام حادة، حيث كشف كاهن الجامعة الأب جابرييلي فيكيوني عن حقيقة مؤلمة يواجهها في كرسي الاعتراف، وهي لقاءه المتكرر بشباب فقدوا الرغبة في الحياة. يؤكد الأب جابرييلي أن الكنيسة تمتلك ترسانة روحية هائلة لمواجهة هذا الإحباط، مشيرا أن لغة الإيمان تستوعب المعاناة النفسية ولا تعاديها، بل تحول الليل المظلم إلى مساحة للقاء الله. وينتقد الأب فيكيوني بشدة الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي وما يسميه الوباء العصبي الذي يسبب تشتت الانتباه والاكتئاب، كما حذر من الاستخدام الغير المنضبط للذكاء الاصطناعي الذي قد يسلب الطلاب تعب الدراسة ولذة التفكير الذاتي، مؤكدا أن الجامعة مكان للجهد العقلي وليست مجرد محطة للحصول على شهادة بلمح البصر. وفي ختام حديثي يدعو الأب جابرييل إلى الابتعاد عن الخطاب الأبوي الفارغ تجاه الشباب، ويرى أن البالغين غالبا ما يسقطون توقعاتهم على الأبناء ويضعونهم في قوالب صناعية تقودهم إلى وظائف قد يكرهونها. البديل في نظره هو التربية على الرغبة، أي تعليم الشباب كيف يبحث عن رغبته الخاصة والفريدة. ويختم بالتأكيد على أن ما يبحث عنه الجميع في نهاية المطاف هو الأبوة، أي أن يجدوا شخصا يؤمن بهم حقا ويسير معهم في دروب الحياة الوعرة. هذه الزيارة البابوية إذن ليست مجرد حدث بروتوكولي، بل هي رسالة تؤكد أن الله ليس بعيدا عن قاعات المحاضرات، وإنه حاضر في قلب كل طالب يبحث عن الحقيقة.
3: شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد وبرنامج الغذاء العالمي المطران فرناندو تشيكا أريانو الثلاثاء 12 من أيار مايو في المؤتمر الإقليمي لمنظمة الفاو في أوروبا. وفي مداخلته في جلسة تمحورت حول تعزيز مقاومة الأنظمة الزراعية الغذائية، وجه الشكر إلى منظمي هذا اللقاء الذي يشكل حسب ما تابع فرصة جديدة للتعامل معا مع قضية ذات أهمية كبيرة، وذلك من أجل ضمان ألا يحرم أحد من الغذاء، وهو ما يمكن كل شخص من عيش حياة هادئة. ووصل المطران فرناندو تشيكا أريانو مشددا على أهمية مضاعفة الأعمال الملموسة التي تعزز بشكل قوي الأمن الغذائي في السياق العالمي والذي تطبعه في السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات الخطيرة. وأشار في هذا السياق إلى الحروب والتردي الاقتصادي والظواهر المناخية القصوى، عدم الاستقرار السياسي وتذبذب الأسواق، وقال إن هذه الأمور كلها قد شكلت تركيبة مميتة للمنظومة الزراعية الغذائية العالمية. ولمواجهة هذه الأمور السلبية من الضروري تعزيز توافق سياسات فعالة وتطبيق منسق للتدخلات، حسب ما ذكر البابا لون الرابع عشر خلال زيارته منظمة الفاو في 16 من تشرين الأول أكتوبر 2025 لمناسبة اليوم العالمي للأغذية، حين شدد على أن فقط من خلال التعاون الصادق والمتواصل يمكن بناء أمن غذائي عادل وفي متناول الجميع. ويعني هذا حسب ما وصل مراقب الكرسي الرسولي الدائم أن يتمكن كل شخص من الحصول بشكل منتظم ومستمر وحر على تغذية كافية وآمنة ومغذية وملائمة ثقافياً. وأراد المطران الإعراب عن التقدير للإجراءات القانونية الداخلية في الدول الأوروبية التي يمكن أن تكون تحفيزاً للسير نحو نماذج غذائية تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الغذائية واحترام الشخص البشري كأسس لكل النشاطات العامة والخاصة. وتبع المراقب الدائم أن هذا النموذج يمكن بلوغه في حال إنماء مقاومة لأنظمتنا الغذائية، وضعينا هذه الاستراتيجية من بين الأمور الأكثر إلحاحاً في زمننا. ولا يعني هذا حسب ما قال إنتاج المزيد باتباع النماذج السابقة لتعويض الخسائر، بل التحول إلى إنتاج المواد الغذائية بالابتعاد التام عن رؤية تقوم فقط على الاستغلال الجشع للموارد الطبيعية، إنتاج يركز في المقابل على تعزيز إصلاح المناطق الريفية المنسية وغير المحمية من خلال قرارات اقتصادية وسياسية تحفز الشباب على العمل بحماسة في الزراعة وكي لا يهجروا هذا النشاط متطلعين إلى الهجرة إلى المدن. وفي سياق الحديث عن الشبكة الغذائية الزراعية، قال المطران فرناندو تشيكا أريانو إنه من الضروري أن تنطلق زراعة الأراضي والعناية بالحيوانات وصناعة تحويل المواد الزراعية الأولية والتوزيع والتجارة من منطق يعتني بالبيئة تظل فيه كرامة الإنسان في مركز المنظومات الزراعية الغذائية، والتي عليها تعزيز العمل الكريم على الأصعدة المحلية وأن تسد الاحتياجات الغذائية الحالية دون الإضرار بالمستقبل. وأضاف المراقب الدائم للكرسي الرسولي أننا نتحدث عن أفعال تجعلنا نطبق الوصية التي كلف بها الله الكائن البشري، أي أن يفلح الأرض ويحرسها متعاونا مع عمل الرب الخالق. وفي ختام مداخلته، أراد المطران فرناندو تشيكا أريان تشجيع هذا المؤتمر الإقليمي باسم الكرسي الرسولي على تحديد أدوات شجاعة للقيام بأعمال ملائمة تواجه اللامساواة السائدة في هذا القطاع، وتحسن بالتالي أوضاع حياة من يعملون فيه، وتمكنهم من الحصول على عائدات تتناسب مع ما يبذلون بشكل يومي من جهود كي لا يفتقد أي كائن بشري إلى خبز اليوم.
4: خمس وأربعون سنة مضت على محاولة الاغتيال التي تعرض لها البابا يوحنا بولس الثاني في مثل هذا اليوم من العام 1981. نستذكر في هذه المناسبة كلمات الصحفي الإيطالي بينيديتو نارداتشي الذي أعلن نبأ محاولة الاغتيال من على أثير إذاعة الفاتيكان في ذلك اليوم. في شهر مايو من العام 81 كانت مرحلة الانفراج بين واشنطن وموسكو على الصعيد الجيوسياسي والتي ميزت العقد السابق قد انتهت، وكان قد وصل إلى البيت الأبيض الرئيس رونالد ريغان في وقت أعاد فيه الغزو السوفيتي لأفغانستان الذي بدأ في العام 79 إشعال الصراع بين الكتلتين، فيما كان الاتحاد السوفيتي ينظر بقلق متزايد إلى بولندا حيث ظهرت في صيف العام 1980 حركة سوليدارنوش النقابية المستقلة بقيادة ليش فاوينسا. أما في إيطاليا التي اختبرت أعمال الإرهاب وعاشت ما يعرف بسنوات الرصاص، فلم تكن قد مضت سوى 3 سنوات على اختطاف واغتيال رجل الدولة ألدو مورو على يد الألوية الحمراء. 13 أيار مايو 1981 كان يوم أربعاء، وكانت ساحة القديس بطرس بالفاتيكان تغص بالمؤمنين لمناسبة المقابلة العامة ليوحنا بولس الثاني الذي كان أول بابا بولندي في تاريخ الكنيسة. وتضمنت الحشود وفودا قدمت كالعادة من مختلف المناطق الإيطالية ومن بلدان أخرى حول العالم. وفيما كان الحبر الأعظم يقوم بجولته المعتادة في الساحة ليلقي التحية على الحجاج والمؤمنين، سمعت طلقات نارية من مسدس حربي أصابت البابا فويتيوا. الصحفي نارداتشي الذي كان يعلق على وقائع المقابلة العامة مباشرة من على أثير إذاعة الفاتيكان شاهد ما حصل، وقال إن الحاضرين في الساحة لزموا الصمت بانتظار معرفة ما جرى والحصول على أنباء بشأن وضع البابا. ويقول الصحفي الإيطالي إنه للمرة الأولى بدأ الحديث عن الإرهاب داخل دولة حاضرة الفاتيكان، إذ يحكى عن الإرهاب في مدينة صغيرة انطلقت منها دوما رسائل المحبة والدعوات إلى الوفاق وتحقيق السلام. ومما قاله في ذلك اليوم إن الأساقفة الحاضرين في المقابلة العامة ورجال الدين الذين كانوا موجودين فيها دعوا الحشود إلى الصلاة من أجل صحة البابا. ويبدو أن الأب الأقدس قد أصيب على الأقل برصاصة في البطن، ويبدو لي أن سيارات الدرك أو الكارابينيري والشرطة كانت ترافق سيارة الإسعاف التي دخلت إلى الفاتيكان. ويفترض أن سيارة الإسعاف هذه قد أقلت البابا يوحنا بولس الثاني، وأنها تتجه تحت حراسة تلك السيارات التابعة لقوات الأمن نحو مستشفى جيميلي الجامعي. وأضاف قائلا: هذا ما يبدو لي، لكنني لا أستطيع تأكيد هذا الخبر، فأنا موجود هنا في الساحة. مما لا شك فيه أن العالم تابع بقلق كبير الأنباء الواردة من روما. وقد نشرت صحيفة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية بيانا أصدرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، جاء فيه أنه على الرغم من كل شيء يبقى الأمل في تعافي البابا. وجاء في البيان: اليوم بينما كان يوحنا بولس الثاني يجوب كعادته ساحة القديس بطرس على متن السيارة البيضاء المكشوفة، وقبل بدء المقابلة العامة مع المؤمنين، وأثناء وجوده في الجهة اليمنى بالنسبة لمن ينظر إلى البازيليك عند مستوى المكتب المتنقل لبريد الفاتيكان، تعرض لإطلاق نار على البطن من مسافة قريبة بواسطة مسدس أطلقه مواطن أجنبي تم اعتقاله فورا من قبل عناصر الشرطة. وقد نقل البابا على الفور بسيارة إسعاف إلى قسم الجراحة في مستشفى أغوستينو جيميلي الجامعي، والعملية الجراحية لا تزال جارية. وعلى الرغم من أن حالة البابا تثير القلق، فإنها تتيح آمالا جدية في تعافيه. هذه الأمال التي تحدث عنها بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي تحققت، فبعد 4 أيام على محاولة الاغتيال، وبالتحديد في 17 أيار مايو عام 81، سمع صوت يوحنا بولس الثاني يتلو صلاة افرحي يا ملكة السماء من على أثير إذاعة الفاتيكان. وقال فوتيوا إنه يصلي على نية الرجل الذي حاول اغتياله، وتبين أن هذا الأخير يدعى علي أقجة، مؤكدا أنه غفر له بكل صدق. وقال البابا فوتيوا في كلمته قبل تلاوة صلاة المريمية ذلك الأحد: إخوتي الأعزاء، أعلم أنكم في هذه الأيام وخاصة في هذه الساعة متحدون معي بواسطة الصلاة. أشكركم بتأثر على صلواتكم وأمنحكم جميعا بركتي. وأشعر بقرب خاص من الشخصين اللذين أصيبا معي، وأصلي من أجل الأخ الذي أطلق النار علي والذي قد سامحته بصدق. وأضاف: إني متحد بالمسيح الكاهن والذبيحة، وأقدم آلامي من أجل الكنيسة ومن أجل العالم. إليك يا مريم أكرر، أنا لك بالكامل. في 8 أبريل نيسان 2005 ترأس الكاردينال راتسينجر الذي أصبح بعدها البابا بنديكتوس 16، ترأس مراسم جنازة يوحنا بولس الثاني في ساحة القديس بطرس، وقال في عظته: لقد فسر لنا البابا الراحل السر الفصحي بوصفه سر الرحمة الإلهية، وعند تأمله في محاولة الاغتيال التي تعرض لها فويتيوا قال: إن المسيح بتألمه من أجلنا جميعا قد منح الألم معنى جديدا، فقد أدخله في بعد جديد، في نظام جديد، نظام المحبة. إنه الألم الذي يحرق الشر ويفنيه بلهيب المحبة، ويستغرش حتى من الخطيئة ازدهارا متنوعا للخير. وبهذه الرؤية عاش البابا آلامه ومحبته في شركة مع المسيح، ولذلك كانت رسالة ألمه وصمته بليغة ومثمرة إلى هذا الحد.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا لهون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: لقد أراد المجمع الفاتيكاني الثاني تخصيص الفصل الأخير من الدستور العقائدي في الكنيسة نور الأمم لمريم العذراء، فهي تعرف بصفاتها عضوا ساميا وفريدا تماما في الكنيسة وكصورة لها ومثال فائق في الإيمان والمحبة. تدعون هذه الكلمات لنفهم كيف يمكننا أن نرى في مريم التي قبلت وولدت ابن الله المتجسد بعمل الروح القدس مثالا وعضوا متميزا وأما للجماعة للكنسية بأسرها. أضاف الحبر الأعظم يقول: من خلال استسلامها لعمل النعمة الذي تم فيها وقبولها عطية العلي بإيمانها وحبها العذري، تظهر مريم كمثال كامل لما دعيت الكنيسة كلها أن تكون عليه: خليقة كلمة الرب وأما لأبناء الله المولودين بروح الطاعة لعمل الروح القدس. تابع الأبو الأقدس يقول: وبما أنها المؤمنة بامتياز والتي تقدم لنا الشكل الأكمل للانفتاح غير المشروط على السر الإلهي في شركة شعب الله المقدس، فإن مريم هي عضو متميز في الجماعة الكنسية. وأخيرا، بما أنها تلد أبناء في الابن محبوبين في المحبوب الأزلي الذي جاء بيننا، فإن مريم هي أم الكنيسة جمعاء التي يمكنها أن تتوجه إليها بثقة بنوية ويقين بأنها تسمع وتحفظ وتحب. أضاف الحبر الأعظم يقول: يمكن التعبير عن مجموع هذه الخصائص لمريم العذراء بوصفها المرأة الأيقونة للسر، فبكلمة امرأة نبرز الواقعية التاريخية لابنة إسرائيل الشابة هذه التي أعطيت لها نعمة عيش الخبرة الاستثنائية بأن تصبح أما للمسيح المنتظر. أما بتعبير أيقونة، فنحن نؤكد على أن الحركة المزدوجة للنزول والصعود تتحقق فيها، ففيها يتجلى الاختيار المجاني من قبل الله بقدر ما يتجلى قبول الإيمان الحر به. مريم هي إذن المرأة الأيقونة للسر، أي لتدبير الخلاص الإلهي الذي كان خفيا في السابق وأعلن بملئه في يسوع المسيح. تابع الأبو الأقدس يقول: لقد ترك لنا المجمع تعليما واضحا حول المكانة الفريدة المحفوظة لمريم العذراء في عمل الفداء، وذكر بأن يسوع المسيح هو الوسيط الوحيد للخلاص، وأن والدته القديسة لا تحجب أو تنقص من هذه الوساطة الوحيدة للمسيح، بل تظهر فاعليتها. وفي الوقت عينه، فإن العذراء الطوباوية التي سبق أن خصصت منذ الأزل في تدبير تجسد الكلمة لتكون أماً لله، قد تعاونت بطريقة استثنائية في عمل المخلص بطاعتها وإيمانها ورجائها ومحبتها المتقدة لإعادة الحياة الفائقة الطبيعة إلى النفوس، ولهذا السبب صارت لنا أما في رتبة النعمة. أضاف الحبر الأعظم يقول: في مريم العذراء ينعكس أيضا سر الكنيسة، ففيها يجد شعب الله تمثيلا لأصله ومثاله ووطنه. في أم الرب تتأمل الكنيسة سرها الخاص، ليس فقط لأنها تجد فيها مثال الإيمان العذري والمحبة الوالدية والعهد الزوجي الذي دعيت إليه، بل وأيضا وبالدرجة الأولى لأنها ترى فيها نموذجها الأصلي والصورة المثالية لما هي مدعوة لتكون عليه. تابع الأبو الأقدس يقول: كما ترون، فإن التأملات حول العذراء الأم الواردة في دستور نور الأمم تعلمنا أن نحب الكنيسة ونخدم فيها إتمام ملكوت الله الآتي والذي سيتحقق بملئه في المجد. لنسمح إذن بأن يسائلنا المثال السامي لمريم العذراء والأم، ولنطلب منها أن تعيننا بشفاعتها لنجيب لما يطلب منا من خلال مثالها: هل أعيش انتمائي للكنيسة بإيمان متواضع وفاعل؟ هل أرى فيها جماعة العهد التي وهبني إياها الله لأبادل حبه اللامتناهي؟ هل أشعر بأنني جزء حي من الكنيسة في طاعة للرعاة الذين أقامهم الله؟ هل أنظر إلى مريم كمثال وعضو أسمى وأم للكنيسة وأطلب منها أن تساعدني لأكون تلميذا أمينا لابنها. وختم البابا لاوون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي بالقول: أيها الإخوة والأخوات، ليمنحنا الروح القدس الذي حل على مريم ونبتهل إليه بتواضع وثقة أن نعيش هذه الحقائق الرائعة بملئها. وبعد أن تعمقنا في الدستور العقائدي نور الأمم، لنطلب من العذراء أن تستمد لنا هذه النعمة، أن ينمو فينا جميعا حب الكنيسة الأم المقدسة. آمين. بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس الجامعة الكاثوليكية البوليفية سان بابلو، وجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة إلى جميع أعضاء الجماعة الجامعية. كتب فيها: بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس هذه الجامعة الكاثوليكية، أود أن أوجه تحية إلى جميع المنتمين لهذه المؤسسة. إن إحياء ذكرى مرور 60 عاما يسمح لنا باستحضار مسيرة مثمرة من الخدمة للكنيسة والمجتمع. تابع الأب الأقدس يقول إن الجامعة في جوهر هويتها لا تقتصر على كونها مركزا للتنشئة التقنية أو مجرد فسحة لإنتاج معرفة نفعية، بل هي قبل كل شيء جماعة أكاديمية تساهم بطريقة صارمة ونقدية في حماية وتنمية الكرامة الإنسانية والإرث الثقافي من خلال البحث والتدريس ومختلف الخدمات التي تقدم للجماعات المحلية والوطنية والدولية. لذلك فإن الجامعة قد وجدت لتعزيز تنشئة متكاملة للشخص، لأن التربية الحقيقية يجب أن تعزز تنشئة الشخص البشري، سواء في ضوء غايته القصوى أو من أجل خير الجماعات المختلفة التي يكون الإنسان عضوا فيها. وفي هذا الأفق تعزز بتناغم القدرات الفكرية والأخلاقية والحرية المسؤولة والالتزام بالخير العام، لتنشئة أشخاص قادرين على التفكير بصرامة والحوار بانفتاح والعمل باستقامة. من هنا أضاف الحبر الأعظم يقول: نفهم بعمق خاص الشعار الذي يميز صرحكم الدراسي: الحقيقة في المحبة. إن هذا التعبير هو خلاصة بليغة للرسالة الجامعية التي تنطلق من الإيمان. فبالنسبة للتقليد المسيحي، ليست الحقيقة مجرد مثال فكري أو مفهوم مجرد، بل تجد هويتها في شخص يسوع المسيح نفسه، الذي كشف عن ذاته بأنه هو الحق، وهو الذي يكشف للإنسان عن ذاته كشفا كاملا ويبين له سمو دعوته. ومن هذا المنظور فإن الحقيقة التي يتم البحث عنها بصرامة فكرية وأمانة علمية تجد في المحبة أفقها ومعيارها الأسمى، لأن قول الحقيقة بالنسبة للمسيحي هو فعل محبة يبني ويشفي ويوجه الشخص نحو ملئه. إن الاعتراف بأن للحقيقة وجها شخصيا وبعدا علائقيا يحمي المعرفة من أن تصبح أداة للهيمنة أو الإقصاء أو مجرد نفعية، ويوجهها بدلا من ذلك لخدمة العدالة وكرامة كل كائن بشري، ولا سيما الأكثر ضعفا. هكذا تابع الأب الأقدس يقول: يعبر شعار الحقيقة في المحبة عن دعوة جماعة أكاديمية تطمح إلى دمج المعرفة مع الحياة، والذكاء مع الأخلاق، والإيمان مع العقل، والتمييز الأكاديمي مع المسؤولية المدنية. وبالتالي ينظر إلى البحث والتدريس والتنشئة المهنية كخدمات وليس كغايات منغلقة على ذاتها، تهدف إلى بناء مجتمع أكثر إنسانية وعدلا وانفتاحا على السمو، حيث تبقى المعرفة دائما في خدمة الإنسان. وفيما تحتفل الجامعة الكاثوليكية البوليفية بمرور 60 عاما على وجودها، هي مدعوة للنظر بامتنان إلى الطريق الذي سلكته ولتجديد التزامها بشجاعة في هذه المهمة. ففي سياق ثقافي مطبوع بتجزئة المعرفة والنسبية واستغلال العلم، يظل شعار الحقيقة في المحبة معيارا للتمييز الأكاديمي والرعوي، وبرنامجا طموحا للمستقبل تدعون فيه لتكون نور العالم. وختم البابا لاوون الرابع عشر رسالته بالقول: وإذ أوكل النشاط الأكاديمي والجماعي والتنشئة في هذه الجامعة إلى الشفاعة الوالدية لمريم العذراء الكلية القداسة كرسي الحكمة، أستمطر عليكم من كل قلبي فيض البركة الرسولية بكل مودة وامتنان.
2: في جامعة سابينسا بروما يترقب الطلاب بشغف زيارة البابا لاوون الرابع عشر المقررة في الرابع عشر من أيار مايو، حيث تتحول أروقة الجامعة إلى خلية نحل من الاستعدادات الروحية والمعنوية. وبالنسبة لهؤلاء الشباب، لا تمثل الكنيسة الجامعة مجرد مبنى ديني، بل هي بيت حقيقي وملاذ آمن، خاصة للطلاب المغتربين الذين وجدوا فيها العائلة التي افتقدوها بعيدا عن ديارهم. تعد سابينسا أكبر جامعة في أوروبا، وهي مختبر حقيقي للقلوب البشرية يضم 125 ألف طالب من مختلف أنحاء العالم. وفي قلب هذا الصرح تسعى الكنيسة الجامعة لتقديم نهج إيماني يتناسب مع عقلانية القرن الحادي والعشرين، يجمع بين الفكر والروح. تقول إحدى الطالبات إنها لم تعش أبعاد الإيمان داخل أسوار الجامعة خلال دراستها السابقة، لكنها اليوم تشعر بوحدة داخلية وهي ترى زملائها يشاركون البحث عن معنى أعمق للحياة، وتعبر عن انبهارها بزيارة البابا المرتقبة قائلة: إن حضور البابا في هذا الصرح الأكاديمي يمنح الشباب أملا كبيرا في المستقبل. وفي الطابق السفلي للكنيسة توجد قاعة دراسية دائرية واسعة أصبحت نقطة تحول للكثيرين. تحكي بياتريس الطالبة القادمة من جزيرة بانتليرا كيف كانت تشعر بأنها غريبة أبدية بسبب كثرة التنقلات، لكنها وجدت في هذا المكان انتماء وصفته بقولها: هنا آتي عندما أتألم وعندما أخاف وعندما أكون سعيدة. لقد ساعدها هذا المكان على اكتشاف هويتها كابنة منتشلة إياها من عزلة السنة الأولى التي وصفتها بزقاق مظلم بلا ضوء. لا يختصر دور الكنيسة على الدعم النفسي، بل يمتد لدمج الإيمان بالواقع العملي. يروي طلاب آخرون تجاربهم في العمل التطوعي مثل جمع الألعاب الأطفال المرضى أو زيارة السجناء. أحد الطلاب العاملين أشار إلى أن التواجد في هذا الفضاء إعادة إشعال شغفه بالدراسة، فصارت الكتب تحمل مذاقا أبديا بالنسبة لهؤلاء. العلم والإيمان ليسا عالمين منفصلين، بل هما جناحان يحلق بهما العقل البشري نحو الحقيقة. من جانبه يوضح نائب كاهن الجامعة الأب كلاوديو تاليا بيترا إن التحدي لا يمكن في جذب الشباب، بل في فهم لغتهم ومشاركتهم قلقهم الوجودي، ويؤكد أن الهدف هو خلق توليفة بين حكمة الله وحكمة البشر، مستلهما من فلاسفة ولاهوتيين مثل القديس أغسطينوس وتوماس الأكويني، الذين علموا أن المعرفة وحدة لا تتجزأ، ويرى أن مهمة التعليم هي إخراج أفضل ما في الطالب ومساعدته ليكون الشخص الذي خلق ليكون عليه. ومع ذلك لا يخلو الواقع من آلام حادة، حيث كشف كاهن الجامعة الأب جابرييلي فيكيوني عن حقيقة مؤلمة يواجهها في كرسي الاعتراف، وهي لقاؤه المتكرر بشباب فقدوا الرغبة في الحياة. يؤكد الأب جابرييلي أن الكنيسة تمتلك ترسانة روحية هائلة لمواجهة هذا الإحباط، مشيرا أن لغة الإيمان تستوعب المعاناة النفسية ولا تعاديها، بل تحول الليل المظلم إلى مساحة للقاء الله. وينتقد الأب فيكيوني بشدة الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي وما يسميه الوباء العصبي، الذي يسبب تشتت الانتباه والاكتئاب، كما حذر من الاستخدام الغير المنضبط للذكاء الاصطناعي الذي قد يسلب الطلاب تعب الدراسة ولذة التفكير الذاتي، مؤكدا أن الجامعة مكان للجهد العقلي وليست مجرد محطة للحصول على شهادة بلمح البصر. وفي ختام حديثي يدعو الأب جابرييل إلى الابتعاد عن الخطاب الأبوي الفارغ تجاه الشباب، ويرى أن البالغين غالبا ما يسقطون توقعاتهم على الأبناء ويضعونهم في قوالب صناعية تقودهم إلى وظائف قد يكرهونها. البديل في نظره هو التربية على الرغبة، أي تعليم الشباب كيف يبحث عن رغبته الخاصة والفريدة. ويختم بالتأكيد على أن ما يبحث عنه الجميع في نهاية المطاف هو الأبوة، أي أن يجدوا شخصا يؤمن بهم حقا ويسير معهم في دروب الحياة الوعرة. هذه الزيارة البابوية إذن ليست مجرد حدث بروتوكولي، بل هي رسالة تؤكد أن الله ليس بعيدا عن قاعات المحاضرات، وأنه حاضر في قلب كل طالب يبحث عن الحقيقة.
3: شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد وبرنامج الغذاء العالمي المطران فرناندو تشيكا أريانو الثلاثاء 12 من أيار مايو في المؤتمر الإقليمي لمنظمة الفاو في أوروبا. وفي مداخلته في جلسة تمحورت حول تعزيز مقاومة الأنظمة الزراعية الغذائية، وجه الشكر إلى منظمي هذا اللقاء الذي يشكل حسب ما تابع فرصة جديدة للتعامل معا مع قضية ذات أهمية كبيرة، وذلك من أجل ضمان ألا يحرم أحد من الغذاء، وهو ما يمكن كل شخص من عيش حياة هادئة. ووصل المطران فرناندو تشيكا أريانو مشددا على أهمية مضاعفة الأعمال الملموسة التي تعزز بشكل قوي الأمن الغذائي في السياق العالمي والذي تطبعه في السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات الخطيرة. وأشار في هذا السياق إلى الحروب والتردي الاقتصادي والظواهر المناخية القصوى، عدم الاستقرار السياسي وتذبذب الأسواق، وقال إن هذه الأمور كلها قد شكلت تركيبة مميتة للمنظومة الزراعية الغذائية العالمية. ولمواجهة هذه الأمور السلبية من الضروري تعزيز توافق سياسات فعالة وتطبيق منسق للتدخلات، حسب ما ذكر البابلون الرابع عشر خلال زيارته منظمة الفاو في 16 من تشرين الأول أكتوبر 2025 لمناسبة اليوم العالمي للأغذية، حين شدد على أن فقط من خلال التعاون الصادق والمتواصل يمكن بناء أمن غذائي عادل وفي متناول الجميع. ويعني هذا حسب ما وصل مراقب الكرسي الرسولي الدائم أن يتمكن كل شخص من الحصول بشكل منتظم ومستمر وحر على تغذية كافية وآمنة ومغذية وملائمة ثقافيا. وأراد المطران الإعراب عن التقدير للإجراءات القانونية الداخلية في الدول الأوروبية التي يمكن أن تكون تحفيزا للسير نحو نماذج غذائية تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الغذائية واحترام الشخص البشري كأسس لكل النشاطات العامة والخاصة. وتبع المراقب الدائم أن هذا النموذج يمكن بلوغه في حال إنماء مقاومة لأنظمتنا الغذائية، وضعينا هذه الاستراتيجية من بين الأمور الأكثر إلحاحاً في زمننا. ولا يعني هذا حسب ما قال إنتاج المزيد باتباع النماذج السابقة لتعويض الخسائر، بل التحول إلى إنتاج المواد الغذائية بالابتعاد التام عن رؤية تقوم فقط على الاستغلال الجشع للموارد الطبيعية، إنتاج يركز في المقابل على تعزيز إصلاح المناطق الريفية المنسية وغير المحمية من خلال قرارات اقتصادية وسياسية تحفز الشباب على العمل بحماسة في الزراعة وكي لا يهجروا هذا النشاط متطلعين إلى الهجرة إلى المدن. وفي سياق الحديث عن الشبكة الغذائية الزراعية، قال المطران فرناندو تشيكا أريانو إنه من الضروري أن تنطلق زراعة الأراضي والعناية بالحيوانات وصناعة تحويل المواد الزراعية الأولية والتوزيع والتجارة من منطق يعتني بالبيئة تظل فيه كرامة الإنسان في مركز المنظومات الزراعية الغذائية، والتي عليها تعزيز العمل الكريم على الأصعدة المحلية وأن تسد الاحتياجات الغذائية الحالية دون الإضرار بالمستقبل. وأضاف المراقب الدائم للكرسي الرسولي أننا نتحدث عن أفعال تجعلنا نطبق الوصية التي كلف بها الله الكائن البشري، أي أن يفلح الأرض ويحرسها متعاونا مع عمل الرب الخالق. وفي ختام مداخلته أراد المطران فرناندو تشيكا أريان تشجيع هذا المؤتمر الإقليمي باسم الكرسي الرسولي على تحديد أدوات شجاعة للقيام بأعمال ملائمة تواجه اللامساواة السائدة في هذا القطاع وتحسن بالتالي أوضاع حياة من يعملون فيه وتمكنهم من الحصول على عائدات تتناسب مع ما يبذلون بشكل يومي من جهود كي لا يفتقد أي كائن بشري إلى خبز اليوم.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.